0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا وعن والدينا وعن جميع المسلمين والمسلمات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم افتح علينا يا الله أبواب الخير وافتح علينا يا رحمن أبواب البركة وأبواب السلامة وأبواب الصحة وأبواب النعمة وأبواب القوة وأبواب المودة وأبواب الرحمة وأبواب المغفرة وأبواب العلم وأبواب الرزق وأبواب الجنة برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم عافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة واصف عنا بحق القرآن العظيم ونبيك الكريم شر الدنيا وشر الآخرة غفر الله لنا ولهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم يسر لنا أمورنا مع الراحة لقلوبنا وأبداننا والسلامة والعافية في ديننا ودنيانا وآخرتنا اللهم آتنا أنفسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم انفعنا يا الله بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما الحمد لله على كل حال ونعوذ بك من حال أهل النار وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.
1: Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Ustaz atas bacaan doa itu tadi. Semoga apa yang akan disampaikan sebentar saja nanti memberi manfaat kepada kita semua yang mendengar di frekuensi 104.8 atau anda boleh juga menonton di penstriman langsung Facebook dan juga YouTube Langkawi FM. Baik Ustaz, hari ini kita nak sambung bacaan ayat surah At-Tahrim ayat 8 hingga 12 di halaman 561. Jadi selepas itu boleh datang tuan dan puan-puan hubungi kami untuk memperdengarkan bacaan masing-masing di talian 0496116646. Biasanya kita dah hadir dan Ustaz noh.
0: Ya,
1: anak murid Ustaz Encik Zul Ali, di Tanjung Musang. Baik, tanpa melengahkan masa saya serahkan majlis ini kepada Ustaz. Silakan.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah alamin. Wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Alhamdulillah dengan izin Allah juga kita dapat bertemu lagi, dapat bersiaran lagi dalam kuliah tajwid dan tafsir Al-Quran di Langkawi FM. Mudah-mudahan dalam kesempatan ini kita dapat menyambung lagi ayat-ayat bacaan kita, dapat membincangkan hukum-hukum tajwid dan insyaAllah dapat berkongsi beberapa pengenalan ayat pada ayat-ayat bacaan kita nanti insyaAllah. Untuk petang ini kita akan sambung lagi ayat yang keseterusnya 8 hingga 12 surah At-Tahrim. Dan kepada tuan-tuan dan puan-puan, sahabat-sahabat pendengar yang sedang bersama-sama dengan kita pada ketika ini, bolehlah sama-sama menyemak ayat-ayat bacaan kita di halaman 561. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي لا يخزي الله

ربنا يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا

0: نصوحا. عسى
1: ربكم
0: أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي

الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط